بنت الناس مقواني نقع لي اصحب عمامي انا المغبون كي يصرالي يا بنت الناس مقواني نقع لي اصحب عمامي

اللي فيها مسقام، فيها الظالم معلي الاعلام والغافل جيفه مرميه. الوعي الوعي من الجنب بالجام، صرار في دواخله مخفيه. حتى موكا ايه موكا شدت المقام وتولات الدياب ولايه.